0: جو ورن
1: اقدر كي داكل ما نجي اقدر ما راه ما بنغوا باني اقول ما ناك اخويا
2: اتام اكيد كهيني نتركم على كده دوبري فان مري
0: ابو زهر هم بحجين مع حموزه هم بريفا بيته

Çetala vay vay vay vay vay vay vay Baharem halefe vilay vay vay Çekabra baharem halefe vilay vay vay Aste babe miste Giren edin kurtikanu mesina Ebara giren edin ser afre kuret bergila Vay vay vay vay vay vay والله بلادي خوش ميرين يا صلاة بسالة بخازتين لم بودي سالة طالة

شتاد يا باي من خوني كي لخون اخذت يا هاري بلا خوني كي لخونا خديت يا يا يا فرحو دبودي شانا يا كري منو يا يا تعبير اخوات تقول هو ولا بي او تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي شاني باس تيم لاني يا والله صلاة ربي صالي يا والله نقول قلبنا شفين حلال بي ويلي يا بلادي خوش ميري

سر بنا ببارك مسكو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ادلالك ادلي قتب لايت في شاي قابل موات روجي عيدان وشاي ادلالك ادلي من اجل اخرى لبشا خويا سراب دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شقو شمالي دجو تيري جرو ادلال بشو بالا مكاري غزالة تيرالي خويا مدي لاو كوبان دكرتكو حيلا قلي محرومي دستي تبشكي شاوي تبشروني ترجع جلي